0: ليجزي الذي
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tentuan dan perempuan, marilah kita sama-sama syukur dan terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni masih lagi sayang, tuan, masih lagi cinta dan kasihnya kepada kita sebagai hamba dia ni, sebagai hamba dia yang comel, hamba dia yang apa ni, yang moleknya. Dia masih lagi cinta, masih lagi kasih sayangnya kepada kita. Nah, yang utama sekali yang boleh puas kepada kita lagi, boleh kita taat kepada Allah, boleh kita terusnya taat setianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sang kita gira tu.